0: 89.3 2DLF.
1: No hadra.
2: بيشيوخ وبتبيشخ ولا ليوخ آزاني أخنا نقيوخ أصلاية وغالقطرن إيوخ ديراني من دقور التشقيطا شقيلو وخيلا ومن قائم يانوتا مارومو وخالا أكل داها دنيا مقلب رقال خيرا رقال نهضر
3: This is 2GLF on 89.3 FM and now across Australia and the world through the internet. 893fm.com.au. The Hadra Radio with your host, David G.
4: You've tuned in to the Hadra Radio.

اتراين ولنسري والجاني ميخائيل نالي قابل خشينا قاكلو خن شمان سوجل برس قالت نو هدرت بتعليقاته خم مصعاوتة برس قالت تو جي ال اف ثماني اتشا نغزت لانن ديتا شابرتت ليفربول جرين فاليو فيرفيلد قا اديوم رمشت خوشيبا أربب تشرن قمايا شي تريل بو سري اشتب سرقادة مارانايا اشتال بو شاوما وشاوي اشتب سرقادة اتورايا بابلايا عموخن مقروان تخرزا شماشة ديفيد جيبرجس وبغداين بتفاقم بيوخن غداية أخيتا إديوم هلبد بطلب مباخلتا جورتا من كل شماني قتلي ماسن مكملني آها خرزة قداها رمشا من سبب جراند فاينل رجبي ليك عين بشقر لشوبا بربلق ساعت خيتا بالنيوكاسل نايتس وروسترز يعني إيسرن سابربس روسترز عين طولنا قا جراند فاينل بشوو بلقي شعروية لطولتا وإديوم عانت مجد لنواضية منشين ومضيين والوخن قا خوشي بالدعوار قد خوروات اتلي رابا تشيدينا قد ازخ اها طولتا فرجخلا هلبت بطلع برابا باخلطا قد لاون مكملان خرزة قاتوخن اينا ماسن انا متنوخن خا خرزة دينا بخواشة من همزمياتي ولوقات بريشي ادمجت ليت مود جدا وخرزة اخشي وشقيلنا ازا ترينت خرزة ديني بيا يو برسقالت نو هدر ولخ جدا برسقالت تو جي الف سو بريشنا قاتوخن خا خرزة إلي بخواشة زمريات بها بخدشة وتبقيات ومن ديان يعني بريشة قابو تادخ اخنواتي بطلع مباخلتا اديوم دا هرم شالي ماسن مكملنا خرزة اينا خرزة قالت نو هدر بشميتن بلاي باك هل ساعت اتشب رمشا ماسيتن هاويتن راديو بتيخو وبشمايا الخويشات خرزة تبقياتي أتيق رابب شميتون ومبسميتون بيه قاخوشي بد بتايري بالديرن الخرزة مدرغ داجة خيتا والمكملة الخرزة قالت نو هدرا بهل بد بتابيلي تبقياتي ومريزة من خكمة همزمياتي وتبقياتي من خكمة بارسوبي همونة من بتايتون شركاني عمان قاخوشي بد بتايري من ساعت شوه هل ساعت اتشا برمشا بمارن قاتوخن خيو امتناتوريتا طاريتون بشاروتا وخاميتون قينوتا بوش مشينا مش مويتون القالد

0: رابع عبود رابع شينا ملفون وقابول وخيوخ الخرزة قالت نهضرة وتودي سقي قدان ديوالو خاتم
1: اسلام عليكم بعد بسيما رابا ميقرا شماشة داود خديلي رابا مطيل ازنينوتا قاتوخن همزم اديوم عم راديو ديوخن هاد بسيما رابا
2: مش مويتون قالت نهضرة
3: باسيما رابا ميقرا شماشة ديفيد بشين رجانوخ رابا بغداين عن زمن عمروخ بالتلفون اتنيت انتد من سامنو خلبت ومن كل هدامة ات برسالة ابنو هدرة في بيتايا من أستراليا رابا بغداين باتخا برسالة اسلن
4: اول باسيما رابا شماشة الداه اتفقت انا تناد منت منو خو رشمائيت لتلي شق من امر انو تشيبو قاتخ شماشة ديفيد وشيبو كل عاودة داها فرسقالة سودانا مجد إلى فرسقالة رابا رابا سودانا إلى فرسقالة رابا أمتنايا وخي جانوخن قداها شولة أمتنايا دوابتون قداها أمتا ألاها يروخون وهم شهاويتون لقامة يخبة ومنتيتا ورم وراما وخقرة قمارا شميانا خقرة ليلة قفر ناشا قفر صوفة إلى قمارا شميانا وبسيما رابا وخبي وقاري قاتوخن
0: بسيما رابا مقرأ خيقار ورم شبري خالو يو نيوزيلاند
5: بس مرابا اي قاره قديله بغزايو خنين خاي خي تلخا جودا ستوديو شابرتو ختا واختو خن اتخا شك با بصلو خن راو بارانا وشابير بدزوتا قابلت ديو خن قدي رابا مهنيانتو بس مرابا

0: ميقرا الان مشينا قابولو خيون فاتا قم فاتا وقجاه قمت الخرزة قالت مواترا
1: هاو تبسيما رابا شماشة ديفيد هاو تبسيما قديا introduction اتلي إقارة قد اديو ما هاون جو برس قالت نو هادرا
0: بغداي من درابط أمرن قد مصعيوت انكاوا دوت كوم مصيتة لتهابيلا قد قربا يوتت خوراووتا بالخامن شت إسانة انكاوا دوت كوم عمدي لم يقرأ أمير المالح
2: مسيمة كبيرة أخونا شماشة داب
0: اتلان رابا إيقارة وبيباريخ كلا من جيبة كل عودة قالت نو هدرا هابي انيفرسري اتلطاصر شنة اتعنكاوا دوت كوم
2: بسيمة كبيرة المرافياتو شماشة دافيد وبصيخة كبيرة بادي ترقت موفن شتشت عنكاوا دوت كوم طبعا إلى بشاتة ألبوت الشام وتشوت الشي قد تتأثر شنة شريلا يعني شريط عليها وموخ نفس ذهبي الذهبي لموقع عنكاو دوت كوم او ويب سايت عنكاو دوت كوم
0: اتلي قارة امر خامن امان شمهت امتن ديلا مقروطة عامن ديلا ميقرا امانول سايمون ميقرا امانول رابشين قابولو خيوخ الخرزة قالتنو هدرا بخشاون رشما ايت اه الى تفاقتا قميتا
3: شماشا بشين الجان خزيزة رابط بسيما قد قبلتها جبرتها تتقابولي دوزوتها قاتي أنا خمدي نمي داشق من خبي قد أمانوتها وقد أمتدي أنا ألطراو بسيما يعني مؤملخ بين مبخيت لي مبخويت قد أني خبران تتماني شامش سب أنا رابي جورنا
0: بغداين أمرن منني للتلفون أخونا بأمتا مانا ميقرا أمانول إسكندر من ماتت خابر ميقرا أمانول أزيزة بشينا قابولو خيوخ الخرزة قالتنو هدرا
4: شينا ميو خوان السيئة طارة بات فقط سودانتا من نسخة رابا يرخصة نتقليد موخذي وأخواتي بواسط أستراليا أصلا من دولخة وقديشة شلامي خبري قاري كل عم كان فقط لكل خرواتا إطاري وشواري وسوياتي وبركة ما رجش مشيخة دارد باتت كل عم أصرايا وقفر السبي وخبه أستراليا
0: هاقي لن يقرأ مانول هديئات إيبت جومات تخابر أخت مضيل أختم الضريقاتي للا
4: دوسرا بيكي أنا في هدي بخابر يوان وفي فتحتك شابور إشكام تخابر وسفر تخابر خب تخابر أنا في هدي بخابر يوان وفي فتحتك شابور إشكام تخابر وسفر تخابر خب تخابر

0: يعني ده يعني أنا سورة وقورة أو المخوض أخرى حتى نختبر بدون ما خامر خوض أخرى ليه بيير من الخليفة.
1: مش مويتون فعلت مهاجرة
2: بغداية بن قد عمني لي ميانات الرازة سيتة عدرانة ايتة مدن خط عطراية السيرو من ديتا شابرتة لندن بقطرة انجلند ميقرا عندي بشينا قابولو خيوخ الخرزة قالتنو هادرا مدري
3: هاود بسينا شماشا شلام الوخون وشلام الكلة شماني مخده خيريات البتنار هماشا اجي خلقت وزمالي منو خديتش مختلف شمت مريع لها حيرياتي هماشا بتاعي هنا وأخذينهم زومي منه خديا شماشة باين طين المنتا من رابع خامات الجوانطي في أستراليا لين أخشي بخروية في عمرانا إنا باي بال بلا الويب سايت الديان خدش فياشا بتفيمان الشبتة تورا وتقام منه ضرات كريسما بالخدش فياشا كترة يبعنا طلعي معني يأكيو على خاياتا إذا بطيان المنتا منه خم في أستراليا كل جوانطي وخامات دينا يولي قا باي بال وهذا بسيمة خسيتة مرأة أبرم أتنيل دي لهدية بوارة بتخا دانا رابة شاعت قدية وقا أمره إنا دوزوتا وادولة واجبوتا أخا اللانا هيرياتي قبني سوريا قبني أمتن رابة تملهم زموالي مني وهذا بسيمة دانا في ولخ قدية شماشا وفشينا مني
2: ماريا منو خاد بسيما رابا ميقران دي
3: بسيما
2: جيس ميقران دي بشينا قابولو خيو خل خرزة قالت نهضرة قجاه تري
4: بسيما رابا خونا نزيزة شماشة دابت ودران خشلامة خميمة كل شمانة تقارد نهضران نينا جو استراليا يعني نينا اوبرسيس مش موية انخزت لها ليبرال بارتي لخا انا وقامودي انا بريشاهيت يعني طوالي خيالي مقامس ريتريشن قد ارمو قدا قبا ايوا قد اينا very good economic balance شو ديولن بوكس ديه اينا good managers ليو باي خرجي زوزت لتلون ليو باي عوي تنانه باي حكمه همه شعب سورة من تماره government يعني وزير بوشخطشا و پلاختين قاله بوشخطشا لي باي عادي big governments و big spending big deficits و خمدش كاره لقاتي من جون هاورد قرمله حكمه شيت اتصيشتا حكمه استراليا ايو دينانا اتصيشتا بليون دولار ايو deficit اتصيشتا بليون دولار يومت خد خدسترش انه جون هاورد ودل بروديوس اصرا positive balanced budget اخشي خدانه deficit يدان اصرا دانه مصيله كله اتصيشتا بليون مضره دانت بشل استراليا لا دانت هيج خسنتا وداخد فوقد لغ ايمان مقرم لالكشن شيت ترال بشوة استراليا اتوالا زودا من خا 50 بليون دولار تيب ايكو بانكا وليو دانتا هيج خسنتا
2: اندي وخات خشلطانة خيلانة ومصيانة قمو مقرم لغن الالكشن
4: ول هالبات ايتن خمسة لي امري governments لا قرمي يعني political parties لا قرمي أنخيني مقرمي يعني خيجي بي مقرم رزلتي هو يا أخيته هل بات ليل هماشا هذا أخينا دزوتا بيتر كوستيلو إيوا خا very very special treasurer ورابا good prime minister دبتا عبيوا أخشي يتن من ديانة يعني within politics يتن politics
2: أقرأ أنور رابا بشينا قابولو خيوخ الخرزة قالت مهدرة
5: بسيمة رابا شماشة خمسة جيوية ونديبتي مير طلع جيوية ونمير ادوس امر انه غرابك تخلي
2: مش شي تابت وروالغ جو بدلوغ جوين جو دي فاتل
5: سكي انا قول ليبر انت انتي شيت الشوي واو شيت الشوي تري انا وروالي جو ليبر وخيرا من دايم بلخلي وخرطم مطيلي ايك نطيلي
2: Yeah.
5: وشقيلاري طلاقاي وخمسة قيدة ديبتي مير
2: جارك هاوت بوليتيقايا قد أورد قد خشولاني
5: لا ليلة شرط أدي قطوصة إيتن خكمة يوري قدن شولاني أنا إينا اندبندنت اندبندنت إنت تينا يعني خاقي بقاني لخا خاقي بقاني لخا اتري انتينا وارا إيتن خكمة من نهري لستيتينا إينا خكمة من نهري ديفولبنا بداية ليلة شرط
2: وبغداية منت عمي لم يقرأ أشر جوار قسم من بيروت لبنان ونيشت هاجي خلترين نقزة أننقاية بتأهولطي وإكنايوتا جو سوريا
6: من بتخارت شماشة أنا بياخت إشتا شيترة ألبو خدسر بتخارن مريخة من دي مريخارتا بشار بتبايش وتراسي

0: شيويده وادي تختير برزايا بشار بياشله وهربت بايش وتراسه دون بياشويده لا اما ما ان شورينا بياشويده ودي برزايا ساقولوتا الى كو بارلمنت اجتي لساقولوتا كو بارلمنت ساقولوتا بارتا الى بلاخا غوتي وبخله مش مع الله الا قطر وتركيا يعني لتخا برزايا كلهم برزايا زبونوتا كليات يوروبنايه شخلبنا رابا ويلي خاشت قد قل سوريا برزايخ قد أمريكا هولا أوباين بنخاب أخينا قد همزمة عن مندي أنتم زمانا مقامتا أوبني لبسنا دا دخلي لمدخرتا تايمز سبار يوم التايمز إنجلسنيتا مدخرتا لقد والنهار تم المدخرتا لقد أمريكا هولا بخضارة برخاقيبات سندالي وشك بنالي قاوت سوريا أختي إلى قاب الصدوطة وبالبالقة أودي سوريا.
1: من قام يا هاود بسي ما صار نهضة راديو إلى إقامة أو يدعى شو غاية قام يا وبشام بتهاوي أخرى يا بتمزم باص الداها يا لا تبش لخطيفة سبب يدعى عن هالبت الضايخ إي نصيغة بخك مجيباني باغي أختي يدعى شريا أون بتعمر شارة وبتمدخر مدياني أنا نقاي

0: Ne olsan muhabbe, ane wan aşol tama hormes, tishin diyagu Facebook shima zahira hormes, bet hamzimin ediyo, but sahdan darat isri, ani duhlu khaye, qabut ichutan, qabut shimman, qabut pyashtan, qabut hakutan. Dizolipa khishana ushmita, تولق لنا خونا جورا هل بد سهدا يوسف إيوا خونا جباتا إيوا أو جورا بيتا وبرخشتو عون دزوتا بحقن وخشا بد سهدا يوسف من يمي رابخ خورواته واسب جورا بيتا وا يعني رابخ خوروته اتوا بيلو بيل يمي إما شلخنيخا خوني سهدا يوسف يمي هل يوم تمني إخلا هل يوم تمني إخلا كي بخيار عضو مثلا لا بس بخرب بيتو تلقلة إنا أبو خور وشاريرة تلقلة أما جاء تتلبا لا ما بشاورة يقيموا بليلة أتواف يعني كشويتة تخايا سادوتا إلى خا أرخا رابا بريمانتا قا أمتا قد لك أمتا جوتا شئيتا والباتت بي أرضا أرش قلتا حقوتو تلا سهدة سادوتا رابا سنقتا لا قد أمتا شكلا حقوتو
1: ميقرا ازز ميشايل رابا شنا قابولو خي وخرزت وبطلع بخبا خلطه قدانك سلوخن رابا درنكيلا ومغبوره نديا دان الديوخن
2: بسيما شماشا رابا شوخن بريخا ابن يومتن يقيره هاد بسيما هم دي قمايا قدام ضعانوتا رابا هاد بسيما اتلاني قارا بيوخن هم دي قمايا بين ابن قبني ومتن جو استراليا مجد ود جنيوة مني هديش خليه لي مشموية واني كله مشموية الله رايد داخي
1: بطلان باخلطة
2: انا من بين ابن خمدي خينا رابا بغداية وخ بصاخي وخ مجد خمندي دراية لهدية جومتان اخات فوقدلوخ قد اديو انفورميشن دي ان برش خيالي جو كل الدنيا وناش قماية تيلي هيرا قديا يوتآتن وناش قماية تخقري هم زي منه باس تداعا يتوآتن ومجت يمن شضره قديا ساق من قماية تات يوات مناخا زمارا ليوان صندو الذي بيشكياشي لك اسلام بطياني وخمنتا من دي تريبين امرا قد شماند اسراليا اينا انت تريه جلست ديا لا جلست ديا جدو ماب دي مغزية مانينا مانينا بشمايا
1: مشمويتون قالت نهادرو مشمويتون نهادرو مديارخ من نوخن خاجة خيتل داها تبق تديرانيتا ام خامن آخن واتن آبن دي لم يقرأ باس مرشو من اغدانة ملبن جو ستيت فيكتوريا ويلي خامن مريزاني ومعدراني قا خرزة قالت برس قالت آشور آشور تي في عندكي برسة بيت مصعاية تزوع ديمقراطية عاطرايا يو كل دنيا بيقرا باسم شينا قابولو خيوخ الخرزة قالت نهاترا
3: رمشو خطاوة شماشة ديفيد عزيزة وهرادة شمانة مخبة قالت مهادرة رمشو خمطاوة رمشو خناو بريخة اتليتران سدنان تمنو خون عودة مهادرة ستيشن دا فرصة جاوتنا قديا عطبسي مرابا أخيرا بيوخم بزيودة شماشة طنان منتا من أخم كنت فارغ قداها من لد أوني لخناشة طاوة سبيل نيشو طاوة وعلى بارك من كله وعلى من تم كله
1: عزيزا
3: دا فرصة جاوتنا قديا شماشة عزيزا
1: اتلي قارا بيوخم شبري خلوخ مغرى باسم
3: وبرام شخنا وبريخة بشمشينا مني
1: مريم النخ آها إيوام يقرأ باسم رشو ماريزان تخرزة آشور تي في ورها دغزي آمن دي لخام المقروانة تخرزة مارينا بنجمن قاسري وتشبتري السر مشويت المهادر

ها خمس مريات مانا ضيا ليجنز ضيا ميقرة تشارلز توما من خبراني وهوازت يوسف منشي وارنجر روبرت برخو إيقار يوري لقاتي قبل مشينا النهضرة أمانا ضيا ميقرة تشارلز توما أها أمانا شقيلة وخمني رابا من خبة من سمباتيوتا ولا أخشي خوراوتا ويلي قربة اللبابات ترابة منن لا أخشي جو أستراليا إلا جو كل تابل آها أمانا ويلي خورا كل خمغبان زمريات خبة زمريات كلاسيكاية وعماية يولي قاتا رابة يوم تخدن زودة من سريشن ويري اديوم إيقار برناشا بغزاي بخت كي شاري قميتا من جاني وخرطا كي يبلي قخيني إن خام ياقر الجاني خيني بدمي قريلي إن خام مقرو قواد الطاوي جو أمانوتا مغبانة أمانوتا بدمي قريلي إديوم آها أمانا يولي خا ويلي خا كخوة خاتا بلبوس لجو أمانوتا آتوريتا بتيول هلبت بريالي جو أطرت إيران وجروسيلي خسامة من خيمور اللي جو أطر مغبة إيران وخرطة بتايلي جو شنتمانية الأطرت أستراليا وما خبرايلا خرغشت خطة جو خيوت الداها أمانا آتورايا

0: من ده هزونا لتلزدوطة من سبب قالي يولي لي كأمتي من ده هزونا بيشي لضية أخا أمانا آتورايا مشمها من ده بيتوتا آتوريتا قربة الهيمان وتمشيخيتا وأمتنيتا بغداي من رابط أمرن قد عمي لي خورا أخونا أمانا ليجند ميقرا تشارلز توما رابط شينا ويقارا جوري لقاتي تشارلز دين قابلو خشينا
1: بس يا شماش عزيزة واو قدية انتراكشن سولنتا هلبت إقارة قليلة قد أمدي قاما يقامتا بتباقين قد آخر زديوخن اتنهادرا وإقاري إقارة قليلة قد بأرخ دابرس خالة ممطين خبراني ومسج دي قا شمان مغب وبني أمتن مغب لخ هلبت باند قامت أنا رابع مر إقبال ما قد شوري لي بلاخة من خا ومانا رابع ريشايا وجبارة قشارت ومانوتي وآين ويلا رابع السبب قد هو يرى رابع القدا على ستيش قالي بزمري وآون إيوه ميقرريني دانيال هلبت باند إيوا شمو ميدنايت إكسبرس إيوا فول باند ليلة ليلة مخادية ولمضة بتخرت لهم إن زمرياتي وميوزيك قد ماخي وعلى مضانو وتماني هر تان شامتو هر تان سيدي

0: وبغداينت عمي للتلفون من قطرة هولند طالان جثة أقلم شمها السيريان ليجندري سوكر بلاير دمقروة لي كل خيو أخ طالان جثة قطرة عراق ولا أخشي بيشلدية أخ طالان شمها قطرة عراق لا بيشلدية طالان شمها جو كل أطروات الدنيا بغداية وقت قابولة لي أيدشنا بشطي منطا عندي لنيشان قد قوبل طيبوتا من قد ديشوت ماردن خروي عاية قاتوليقة باترياركست إيت مدن خط آتراي قا خلمت لامت نشينتا قا أطري وقبني أمتي ميقرا داقلس بشينا قابولو خيوخ الخرزة قالتنو هدرا من سيدني أستراليا
1: شينا هلوخن دا شاماشا بانا رابا بغداين قد قالوخن بشمايون من سيدني وانا يطلع خنوخ الرابع تخريتنا نحن طلعنا عتيق تخور جو بغداد وتخوي جو دورة ويخشواب عما شامو يدالة اقامت شاشرخ المريعة لها قتشون من دي واتري هم من انا بيت و خمقاري لي بتليفون رابي ستيفانوس قاشت ايت دي كد مر بنيامين لخا جو هولاند ومخبري بداها خبر مغديانا رابا غديلي دوس واختيطيتون ويطي كل أطراي وكل ناشط أطرة إيراق قد أنا رابا دشني شقيلن جو خي أطلطاي إن أغداء دشنا لما خشاوة شقلن لا نشقيلن ولا شقلن ضاطت رابا خدين خا أرخوتا خا مشدوتا رابا سوزنتا ودلا مرئيت مر بنيامين جو هولاند
0: ما يقردك لس أنك ما شنيت آتين جو هولاند بخايا
1: من شيت 1980 إشتا خينا أخطيت أخنا طالان جوتا إن طالان جوتا آتوراي إن ريشاية طويتنا همشة من حبانية قمنا إيوا على من يخلق أمو بابا ويورا إشاية أمو صمصم قلبرت سامي هرمس وسيرجس شلو اديسن ايشا وارم كارم ورابنا ان ما تخرنون بجد خطر ثلاث ساعات بايلي هي من كاتشيك اتوا جو بصره دا اتوا طبعا انا ما ننسى مزودتي من هبانيا بليطي
0: دوس
1: ايش شدرك وجو بصره كاكوي وشان اباونت هبانيا ويعني رابط طلع مشمه مرمنا ريشت اطر والعراق هماشه
0: درابط شم دوس
1: فاخنا من هبانيا خشنا لبغداد جو بغداد طول لقاء كلاب السوراي نادي الاثوري الرياضي طالما فوتبول وباسكتبول وفوليبول وخرطة برونت ماموني قلب رسامي طول وقع آليات الشرطة مرة قدية قاملت بيتاية طالت منن خشلي منه ودلي أخا تيست جو فريق آليات وقام قابل لي مدرب ترينر وخنا من دي جهال شي تتشوي أربع طول انقا آليات من شي تتصمو اشتشوى شوري لي طول قا منتخب إيراق منتخب إيراق منتخب عسكري ومنتخب شرطة ومشيت شبي أربا ولا كلابس ولا عندي قمت مؤسساتي وخرت ولا كلاب شوري طولقة نادي الشرطة هالشيت شبي قدسة خرت شوقلي طولت ولي أخوخ ملتانة كلاب الشرطة جاني
0: طولت الطولان وخم من فرنسا إلى خطولت لامت نشينتا وإي جول إنكريدبل جول ويدابا لخم يتخرت لهالا
1: عين لا أخشى أن تخرنا هنا رابع ناشط مغربي جوتا مغربي طالان جوتا إيراق تخري لها الأتية إذا بياتي يودي خد بقتا مني أنا تشانلز إيراقناية هم في تخري لها عين تاني قد يمدخرا بودية وعين أخطيطة وجو جو مديت بغداد جو استوديو ملعب شعب طولقا من فرنسا ايوه تصفيات بكاس العالم عسكري اتقارن قطع زلوى الكونغو برازافيل فقولت ايوه قمتر قاوة ايوه تريبخاء اني لقاموا فشوى خا دقيقة واخطيطت كل جشخانة بيوة جو تلفزيون جشيوق وجو جو ملعب الشعب ضيلهم ايران ايران جول ويدالي و رفري في المتالي جوتا السنتر ومشرق لغا ترق لطولتا تبيه والان بارا بار تريبي تري خاء تريبي تري خطة طولا فجي ساعات جدف الجساد احنا بدنا 3 جوله وقرمنا 4 ب 3 بس في مره بشمع شوب انا طلعت من تمن منه وقالت مهضره وكل اثورايتينا لا اخرجوا استراليا بس جو كل الدنيا تخيل على هم شخبت مشيخ اوي جو لبي واوي خويا دالا بولاغا تخيلت على هم شفت اوي جو منتيتا وخيلت على بخزخلقون خايمة جو استراليا
0: تخيلت على دقلس اخشي من قمت ازت خا بقارب كريوتا اهشيتا الى يوروبيان نيشن كاب عندي لبشقالة شوبا جو يوكرين وجو بولند بخشوتخ ماني بتقارم لا يوروبيان شامبيون
1: الترابة تيمت أطروات سباي أختي أنا جو خشوت دي بيرسونال خشوت دي إسبانيا بشكل عام مدري

0: محمد لقديم بغدان رابا أسيا ويليام إشاي أوديشو آت بيشلر شيما خلط ناطر راز الشلطانة إراقايا قيوناتد نيشن يوم ديتت أغدانة نيويورك يوغدان مخيدة أمريكا ديبيوتي بيرمنت ريبريزنتيف أوف إراق تو يوناتد نيشن نيويورك
1: كد إيتن إديو أوى بيرمنت فورم فور إنديجينس إيشو المنت الدائم للشعوب الأصلية تيري يوناتد نيشن وقرب لها فاشق طيلة 2014 بنت كمثة بتشعيثة بيقطر كونفرنس بوت الشعوب الأصلية indigenous peoples بتاخ تخمنت تيلا من رابع جوانقي دزوثة وأنا يون يعني بخمن سندانة ده تخمنتها قد هاويلا خ NGO خيتا هوي هيرون تدنا NGO إتلان أوردي هدي
0: شو من دنتريت إتلان
1: شو من دنتريت هاويلا خ أنا يوم ده تخمنت هاويلا زودة من خمسة إشتا مت هاويلا NGOs بوت قاعمة ديا خابالك إقonomي خابالك culture خابالك heritage خابالك بي politic ليلة خربة رابس مع القارن أختي قرك هاي كله بي يعني يوكش قد مغلا ده بي بديش ويثون ثلاثة شرطة
0: رابسة
1: هذا في أي تخمنت قد خا NGO خيتا بيش مقيمتا وهل بتلخي تنجوان غي خماتا تم الاتوخى دراشة قو كلتشا كلاب صوت والا يعني ايوا دراشة preparatory حضرتا قد فيوش الموماس خوذر قد أي بيش سجلتا officially قو United Nations قد ممكن إلى إنهم صيلون إن وينون منتياني قد هاوي هازر قدو كونفرنس 2014 دي لبقطارة سريو طلا بسبتمبر 2014 تاما قام قروت تزبوتة أمتا بأرخ ناشيتا يعني NGO بين مدنة آها لي آزا همزمة دار قول ستيتس ممبر ستيتس دي لبقى UN إلا همزمة بت هاقو ياثن ريكوغنايز أخنا as indigenous people أخا عما شرشاق وعراق بيدن نقزي هاوي مدوقة بي article قمت اجو charter United Nations عائلة خميت شينا وشلاما وشرطت زدقة كل أمواتها جو عراق وأخوات مدريس
2: ميقرا شماشة دزوثة أوائل خابو قارة رابع نقايا ومديونة آتي وتوادا يعني follow up دزوثة شلانة UN بس بقار خيد أخا ميديا مان مرخوطة برسقالة أنا أخشان رابع نقايا ثلقت أورد قدوة جورنال يونايتد نيشن هماشا خزتلي أن عوذيها فسب إثراء مديان يصير بيا آد قرد همزمت باسي مش خذت قا مزيدة مردوث الدنة مدياني قاب نعمل هل بيت أخت كل أن يدخ آمردوثة قد دنيا التلق رأي له human right أي إيوة ممكن أن إسريشنني هدية مردوثة خذت يونايتد نيشن وإلى مخذيان تقالا إلى بقرأي له لأي minorities indigenous people especially minorities plus indigenous people قد أخلنا أفراي يوخ بخواش تروي يوخ minority وأفرواثن ويوخ indigenous people قو أفرد عراق
0: مشموية قالت مهدرة يقرأ أبي رابب شينا قابولو خيوخ الخرزة قالت مهدرة
3: إسلامي وخبيقات وقمت تشلن يقرأ ديبت من دي قام أختي باين شكلنا هترسات وبرخن إيدت قمارا إيشم شيخة قتل أمان آتوراية تشل إيشت إلى دخاية قتل مشيخاية إتلي هيبي من مريالها قد داتيت أمتان بت أورا أويا بارانتا بريشا إيجو دا شخلافة دي لبيتاية أربيمة بوليتقاية بريشا إيجو مدن خمس آية من دي ترى باين برخن هترسقال البرس دا هترسقال برسقال نهضرة بطلع من المريا على هاكا توخن كل خا فصلت من تيتا وعزيتو برخوخن لقامة دنيا دوزوتا دو لبيتا رابرة بصورتا بأرخة انترنت
0: شندوس.
3: انا تيون هدية انا ينجو لبت مديتة بغداد وبشمايون القالوخن البرسقالوخن خا اسكيما رابرة بتمس وشابيرا ورابة بغدايين بشميت لداها برسقالة
0: أها أمنتا اتمجد ما صمنوخم بريتا لجوبت نهر العراق وخوميتا لخدا شما رابا جبارا وعلايا وزمرتا لجو برس خزواء طرايا تاما جو برس قالة لشان السرياية زمرتا لا خامز مرياتي متخر نوقاتو خند أصلاية زمرتا لا بوت خبي جداها دنيا دي شقتان النغ بالدرد داها لبي قد مرضي النغ وان بخيت القاربوتي أنا بمر النخ يا يمي ديتا قربي آها خمس مريات الرابع مهنيانينا بغداين إقارة جوري ليوشتوهوري من قد آها أمنتا إلى ميقرتا إستر دانييل ميقرتا إستر رابع شونا قابولا خيوخ الخوزة قالت نهار
4: مرابا حيتم برسي مرابا قم يعيتوني أي برسة شاركة مموخن ورابا يعني رابا يعني خلما خلمان بدوا يوم أنه أنا تبقى نوهم زمن منوخن
0: بغداي وخ مدن قاتوخ شبان مخبي قد عمانيلي من اغدان مخيدة امريكا مديثة شيكاغو مانا اطرايا ديا ميقرا جنان ساوى ميقرا جنان بشينا قابورو خيبخ الخرزة قالت نو هدرا
5: بغاوت المسين عزيزي عرام وغداي وقد قميوتي لفرصة ماصر منزل من ملاتي القابط نو هدرا لايف السيدي اوكي انا هنكينا شمي ماصي شميلي هدية شيت الهورة قم خاشي كاو تريل خي أنا أني تشجيري قم خازمي واتساة دي على فيسبوك ورابا شابيري رابا مخبيري رابا مخبيري ديوا هو اللوغو الشكل بيضخ على التشجير
0: رابا
5: سوى قم لي ودلي خمشادة أنا أوردر خمشادة أنا ودي أوردر من دي بخطة قمشادوالي جار قمشادوالي رابا من جاري وبتاد أني أمبريلس إيلي بيضخ إيلي الله بيضخ ضعفه واللي ختمة خصنا أني بالعربي أنا ديم لي مجالية مجالية كل شكل بعض فراي إنه يعني رابو مختلي قبل نيو أوردر سو ليه صنع أنا أقول إنه دكتور يامري والي ناس جوج تخش قمية سبقة ناس كارت لقى قد مخلايك إيه خا إكسس لاس قدي قد جوجين قمية
0: من برد إكسيدنت فبيدا
5: كيرالي خيرينه تشكيل مريخات بخاتم الري ولو إذا أوردر أني تشكيل خمسة دامي إيه كان عادي يعني خش توتريل خي قالت لي خان مني رقم قلطاري خان مني لكن خم قلطاري خم مسيا قميان يعني بطي من فول سو قم دارنا روشي قم دارنا ريشي خورتيالي يعني بيو وخاتك تشكلي يا طوطو كل قنانة خناشة وإذا أكسد اللي وقلت تروش ميتا ما نمسك عنا في رابا دريالي الكرسي وش تخلي يلو عيدون مينك أنا قم داش تشين يقو أقلاتي عيدون مينك قم قم دارنا أخوتي عيدون مينك والله عيدون مينك أنا لن ويجو حمدا تخيب ابن حمدا أنا ودنو على حمدا أبو مندي ليه قيمنو أوردر ليه أودنو أوردر خمشا داني منو وشي تدورا وكونفيشن لاس فيغاس وزابوين ويا فجم وما يدناشز منو قامو أقشي دي مبينة قامو دي أن ناشي خكمة ناشي تو يعني لا فرميانة كم شكلين هو أو خاتم يتميخ الله أخشي ودون واضح رابا من ديالي الله متوي يخك من ديالي شختاني يعني بليس أنا لا خاقاي ولا تريقاي ولا تلاقاي تبلي بخلطة ألتاقاي تبلي بخلطة أنتي ونخليطة وأنا يطنق علي رابا صباي قديم خناش الصبية ويش ده خلط من ولين غليطة بس طلبني تخلط من بني ملت طلبني تخلط من دو بيضخ انتي من غليطة من دو بيضخ ويش ليوا بيضخ ايوا خا بشكر ايوا وناشي قموديتي لها تخبي كتير يعني قموديتي لها تخبي كتير قتلين من بني مفايدة مخن عزيز
0: ايوا ميقرا جنان ساوة تمزم لقاتا من اغدان مخيدة امريكا وبخشا من كل سبيوتا قمت تولا قاتوخن اختن شماني دوتن بشمايل داها همزمتا وي من دياني ان خابر سوبا بغلاطي لي ينبادي لي خاغلطا موديتن بخشاوة تنبوناي قدامن دي براقي لدنيا قاتي اتلي خابر ستخيتا قد يبل باخلطا برناشا قاتي هلبت ايمن بتايلا الاتا ان يرشما آتورايا انا بخشوين او من ديت غزيلا يوشيكلا ديو يوشيكلا مغزوية قد جنان ساوا متو بيضغ الكرسي وين الاري وين اقلاتي خدش قربني وين تيو برش بيضغ او من دي رابا غلطي لي اينا برناشا خخجي كيابت غلطي اللي هابي بي خمان ايوادو قبوت هادخ ايمند او من دي بيلي طلب لي باخلط ميقل جنان جاي كلهم باخلق لي اينا انات لي خا اجرتا تري اجرياتنا خا او دير ترسو ان بيضاغي يعني الرشمة آتا آتوريتا ومتور الخا بشجر من شارتا آها بشجر جارك لآت الإيتوتا أنا بخشوتي يعني وادي بخ سوفينيرز اتلن نكتاي صدراتي اتلن كابس ان الكسيات دي مدخل الريشة رشمة آتورايا
6: اتلن سنجاقي اتبرزلا دي خزخلون بيضغط آتا آتوريتا اني كل متقبلانينا قديا خا كاب دي بغزاي خا غلاس تشاي كوفي بغزاي خا آتا آتوريتا علي ام دي سوداني لي اينا ايمن بتاي بخ بغزاي بخ قد اديوم يوما آت الدين آتوريتا متيتا الخب هجر انصال منخلا آها بجر قبوه باش مبلخا بجر يعني قخمن دي اخشي كيما بلخخلي ايمن برناشا كي خايب كيما برزلا يعني بي بجر انا بخشوتي رابب من بخاشن اليامات لابو لخ بجيرة منن ايمن بخاش غل بجيرة وطلن بايدخ آتوراي رخم دي بايدخ متويو خل عرب بتاوغ برج دي بايدخ يقار الدين مصلوية بخ إيه قبوت هذا؟ أو دي لترسو أبايدخ من شارتها إيه من تخمنا أبد للبشجر يارك آدم دي لا تخمن عليه من سبب مو بخزخينا بخزخ الجل تخوت أبايدخ بتوي الجرو بتوي خنك ما بزود مصليخ لإقارة داها آتا وقداني برسوبة قداني برسوبة دينا شادور أجرياتي لا مصويان تخيال بصورياتي بغلطة جورة دينا بغلاطة الميقرة جنان سابة أنا بخشوين إن أجريات الشدرخلو أخنن قا جنان سابا كربا خوش شدرخلو إن أجرياتي قدان دي نسليبو حقويات شدرنون أجرياتي قداو دي نسليبو حقويات قداو دي لشمن آتورايا منشية شخل شخلبون تخمنتوخن ولا هماش نبلغ برخا تخمنتا آهوية للسبب داها أمتن دي لهما شوي تلبارة من سبب لي منشيخ كربجي خامخ لجولبن قاسري تلاي اربي اما ترمشني ولي من شخلي كربا اديو ما امدي بيله قدنا يك من شيخلي برناشا بطلابي لبا خلطة لي ما سمرخ جنان بلوت من داومتا لتلنا قوتا مرخقات بلوت من داومتا اومتا الى جنان سابا كت هم من مود بشمة اطرايا الى امتا هيتش خلي ما سي متو الشرط الله انا من نوخن يبن ان اختوخن بغزايت مخ غلطة قدمي من خا أمانة من خا كتابة من خا ناشا ضية وادي اللي خمدي غلطة الآتا آتوريتا شدرني أجرتت من خستة برايفت مضي مني أمدي شاقل من جو كمبيوتر من جو انترنت من جو فيسبوك أخشي لا مغزي منا أمتنايو توخون قد أمدي ديتم بكتابي من سبب أنا بخشوتي إيه من خستت من خسخلة قجنان ساوا بتناشوتا بمردوتا بس بايلا من خستت من خسخلا بي صورتا من ساب او دي للصورة و جو جاني الى مغزو جاني آتورايا امتنايا او وايلا بش باصورة من خا لا مردنا مش مويت النوادر

0: مشمويتون فعلت مهاجرون
1: بغداي الرابط مدنقاتوخن اختيو اخبقاتوخن قولا بوت تسبقتا ديرانيت اتبيشة مقروطة امطوطانوت اتمرمي للزيا مدربوليطة ات ايتا قدش توشليخيتا قاتوليقيت مدنخط آتوراي هو باركيت استراليا نيوزيلند ولبنان وقيومة باطرير كايا شارت اكسي بمارغ بارخ مارو هاد بسيما رابا قدا برستي والوخ قاتم
2: مريان ورخه خايتون بس سيما رابا شماشا بغدا انتي من عم اخن الليلة وعم كل شمان اخن مخبي طانية بين قبل طيبوز هيت لي من برسقالة دي اخن من نخ شماشا برسو فايت وكل عوضة قدها برسات يطن رابا دانا اطلب لخ مني اختي رابا ويلي بليقة بشامن قد هتخاخد شدر انك بيلا انا مدر اختي امري دولا ويلا
1: بس سيما رابا تكسي بس سيما
2: ادت ري بين قشماني كل طلب بركاتي وصلاواتي و خي خدي وبريخة وآها يرخى دي لي يرخت عيدة ومولادة مارا ورشيتا بين آها مسج أمرن قد كل يوما تغبتياوة بخالة طمطة ينكاوترا ينخارمشا كل من دي تخزخ للصبرة بيشا متاقاتا قارك تري من دياني ودخلن خا طينخ منتا من عليها قد يواني لاني بركاتي قداها أطرب ريخة وشمينة أستراليا اتممطياني لبخايخ بخادوتا وبشلامة وشينا وبريوتا طينخ منتا منو وبرأخ لآها بركتد آلها بطينتد منتا وصلاواتي وإرواني اتأدخلن ورخمت مغزيخ قاخونا مشيخايا أخونا برناشا إكتيلة وتري بين تخري إذن تخزينون خلياتي وراها طوتي ويالي كل أرزباني تخري قد كما كل بتا عطوراي اتنجو دنيا بزودة جو مدنخا آمن ديتي وخ أخنم بغزايو التابل صبرت مي خلطة آني ممكن رب ديو لتن أنجلي وخادوتة ديالي وسورة اتلنجو إيدا لخا ليخ لينا بغزايو يالي وبناتيج وأطرواتت مدنخا سبب تنزدوتا ترمن ديانة بالطلبن خا قامتا اتصالي سلوطا قالها اتحيرن قدني ناشي و بربلغ بمارني شو مشيخة قد اها ايدا ميشينا وشلامة جباتت كل تيول وكل ناطروات التنقاوي اها بلاشي ودوراشي وقطلي وبزودة جباتت مشيخاي اطوراي كلداي ارمناي سورياي ماني دينا من بني عمان اتبخاينا جدانا ترواتي وبقى خنوات امشي خاي مش المان تلافة باود سبرناشي نوباني ومن دي تريد او ديلي ايلي من دو دولار بخراجونا قا زوانتت خامن دي قبروني ان ماسي سرا سنت من دو دولار يعني سري سنت من دو دولار ازي اويلون قا اسيرو انا همون بتشقلالون بيوالون قا يال السوري اد اها شيتا كل شيتا ديو دخل كريسمس بارتي قاتي قو جرمانا وقو اردن وقو لبنان يال السوري جمخلون ويوخ قاتي بشكاشي وخلطة وشتيتا وباني دينا بخايا قو ايران قطو سا السيرو شودر ازوز قا ايران قا بنيانة خكمة من عمران وعوانة طامت ممريلان خايا خيتا هذا بين أمر لا من شيتون أني مديان طليبالي حيرتقى خنوات وخن سلوتقاتي وهذه كلها بسيمة مريا بارخلون يولون خي خدي وبريخة وآها إيدة بتيلدة هاوي إيدة خادوتا وبصاخة قي كل بني أمتا توريتا وقي كل عم مشيخة هيك تيلة
1: جو خقلا إيتناي أمتناي هاد بسيمة
2: هاد بسيمة مريا بارخلون بوشم شينا
1: مريا منوخ كاسي بسيمة رابا هاوت

0: مش مويتون قالت مهضرة.
1: وبغدايبن من بتنهر العراق التلفوني لعمن ناطر رازا الزوعة ديمقراطايا آتورايا نقرأ رابيون آدم كنا رابيون آدم رابشينا قابولو خيبخ من خرزة قالتنو هدرا من سيدني أستراليا
2: ماشي مرابا رابشينا بيوخن بي كل شمانة نغربة أستراليا كل دي كدش معينا
1: الله إني بعليتني راي بقدر راي. جو عراق بغزاية بخ أن دانات جاوز شتآس وصيعات أطرة سروتا وأنكرتا بشمن آشورايا إن شمت عمان هر أختبيته لبدانة جابياته وجو صيات تهاقويات برناشا جو هيومن رايتس مودي تنواد الميات خطوراسا بوليتيقايا جو عراق وإقليم جربيايا ات كردستان
2: شو رأي أنا متخلوا علي كم خدشة مره من جاوني له الى تشيتنايا ان طلع في نبري جوم تاع جو مشكله ريشه انا عندي مقدمه تبيع الى الاره بس هذا منصب مكلخ لا احنا عندي جوخا انا راه مكريتا بين بين ثاني يعني احنا مخشم سريايا تقوصا الى دور الدور في شن الزوره في شن كل خطاطا هر هذا زي شن مكر كل دايوتا مدري أباين خصصني تلا صبر كان خاصة من أمت اللي مشين يجوا بعابلين يجوا هي تلا سيارنا وش مجانية من دو جي بخينا أمرك شم أفرايا وشم بيشتي لين قلت يخش في الشوفة وتيلا بيشتي السيارة بدي تشريت أوهات أطرتا من دار من أطر ثقة أطر خارطة وشركة جانا شماني كل أخنا دينا تومتن إلى ماسن كانن دام كتخا هذا كل الخبر وقت أنا تاني يوم كلداية وخير تاني أنا يوم سريايا سريانايا وخير أطرايا طلعتوا إلى كل هذا يوم
1: من أطرا مغبة سوريا هل بد بضايبغ بد أهوالات خارايا بولتقاية تقليات بشقالنا شوبا جو أطر سوريا قد بجزو دا يتخمض عنوياتي وإيكلا بكلايا أمتن أخ أمتن آتوريتا تاما وبغداية من ترابط أمر النوخون قد عمني للتلفون من أطرة سوريا رابيون انطاليا من دبرانة سيتا قنترونيتا اتكستا آتوريتا ديمقراطيتا رابيون مشينا قابولو خيوخ الخرزة قالت نهدرة من سيدني أستراليا
2: مشينا أسلام مشينا
1: اتلني قارة قد بايت منن شركانة قداها خرزة لنيشة بقرخ لخك مبوقاري بد أهوالطي خرايدين بشقالة شوبا جو سوريا
2: كي قارت حال منه أخوان بس في مرابة بس في مرابة أخنا لخا كمتكستا قو أطرة سوريا إيخا من خاسمة من أعلان دمشق آني فيني بطلابة أن تراثي قدوة أفراديا إلى دنيا الخلف لا سبعي فاقد أن عمرانة أطرة مودي الفلاطة ديو ديزوتا فلاطة ديو هل أبيا يعني خشكان إلي يعني في شيء لي مخ ناش التخمني كتخة تخموني لتخاتار وبخايني قو حتى تخمنياتي رابا ديزوتا من فلاطة ديو رابا ناش دي بالظاهر داخل تاتي ناشي أنت ناشد يعني خشمة مش في مانوتا سلامة زودة ناشي ديان من دائم
1: بالظاهر أخجي باتخ إديوم كيانيتي لا سوريا ين أطر سوريا خش أمرخ ين خشوخ بوليتي لا التريسامي خا إينا سنداني قم دبرانوتة أطرة عندي لدكتور بشار الأسد وتري إينا در قلاية سقلاية قا شلطانة هكمانة جو سوريا إيمنت أن تري جويني سنداني وسقلاية إيمنت بختامي لأهوال شو أمرخ إن دكتور بشار الأسد برقلي ين شلطانة ديو بحكامة بعثايا براقي لجو سوريا باتخ الشخلاب دينوايا جو أتروات مدنخة متخري أخ عراق مبلت صدام حسين كلا بسبارخ وقت عراق بوياوة خا أترا خرتا ديمقراطيتا بتخيخ وجو شلامة جو أمنايوتا اديم يوم أمدي لتي لليتوتا بغزاية وخ شق من جنخة اخنا اخملت اعطوريتها مشيخيتها كرسيانتها قابولغ جنجاري هل ديميو مطاما جو مصر من بارت مبلي حسني مبارك بغزايا وخقت شوريلا اهولت مشيخايوتا ومشلمانتا تامر اوم ديبايا جو ليبيا اديو معمر قذافي براقيلي وخدش بياشا بريقيلي دونت هدية بقيامة هر من داني سقولاي دي وقيمة جو أطرت ليبيا در قلت قذافي دو نبي السامي سامي بريشة كت خبايا مرخط لأطرق جاني جو سوريا آها من دي بتهابي أخدي لواي جو أطروات خينة ين خا أهو الخيطة بويا
2: شماسة بزوكا لخا جو سوريا أن من دياني في نقوم قدام أطرواتي آني مدياوة ظروفة قناة شديا إلى آخر إن جسبخ يعني هتخا على الخا خا خيال خادراتي على الأمدية خازر بنتي إني خدجة من لا من ديانة فينا طول موجوداني بلقوني لخا أخلا لخا أطلع ليلة مخفينة بخشاوة إلي بالعلوية وبالسنة إلي خاشلطانة زبطنا الضوء أطرى بكل جدانة ديو أول سامت إلي آو خجبنا أوليه يعني أني انتمرخ علوية انتمرخ شيعة أني ناشي إلي من ليه بلتي أناشي بظلم قدوة أطرى خاسامة تبع ورابط ليمالي مع كل ابناء أفراديا إذن إنا رابع أن الناشط إنا زين قدوة أفرا من شلطان ليني من ديبة ينسنة ينشيع أو من ديفيوة مثلا حتى قليرة إني هدخل شلطانة جروبة مفروم بدناشي إنا قول قمي معارضات إني بقيامة درق الشلطانة عرقيني من ميه رابة فرسوفة وضية وفرسوفة يعني آني تطلاخ دور خلانة قو دوا أطلا عرقيني قو معارضة بطلابة أختي مو دي لأم دي تيلي مصديانة إن شلطانة لا حاوي ناشط الناشط أطلاني الناشط سلباني الناشط جلالية الناشط أنا كاريلا خدور خلانا ليني خمسي خا شرطانة ديامس متليلة زوت يعني زوتا ديان أخنا من نهينا من دون ناشط إلي إطلاع إليت سلابة وفرامة وتطلع يعني آيلة مزيان طاقة كناشطية

0: دغداي بنت امرن قاتوخن قد عميله التلفون طوطانوت مريا قوداني المتروبوليت ايتا التقتد مدنخا
1: اخنن هلبتي لا ان اشياء ان اسياني من سوريا ان اسياني من العراق هلبت افانويه من تلسرشني سوريا رابا اسوا شينا وشلاما قاوديا دي يوما بطلاب من كل ابنون اتاثرت الى تسيطي قاتم قشقي الخنوة فهتي لا تامق وأسرى وهرباي عدانا مصالي طلبي من مريا أعلاها فربي بي قات مشري شين وشلامق وأسرى مريا أعلاها مرخقوي قات لاحاوي أسرت سوريا مدري أخ تويلي أسرت عراق من سبب أخنا نخيخ لأحوالتي أسرت عراق ومخزي وكمامة مرياني لكما إيقلا أجا بطلبا من كل ابن أمتن وبطلبا في شايف من ابن أمتن ناشد سورية إلى لخا صالي طلبي من مريا آلها قد لما في بريشها أمن دي تويلي بريشة طيطا جو عراق أفرا عراق بس في مرابة ما شاء وعلاها مبارخ فأخون وعلاها منتي من أخون وفيوخ من مريا آلها تأها قال تنو هدرا هاوي قال مخبيانا وهاوي قال تمنطي قالت ابن أمتن كل ابنون دي يعني منطي قال ابن أمتن كل جيباني وهمشا مريا أهلها مشفخ بركافي كل أخون وأخنا مصالح وطلبخ وبطلبخ من كل ابنون أمتن مصالي وطلبي من مريا أهلها قد ناطر الإيت وناطر العلاني وناطر باطريركي نطر كل ابنوني وبناسة ايتن كل ايكد بعماري له ورخقة من انا يوثا ورخقة من كينوثا ومشري شين وشلامي وخبق ولبواسة كله بسيما رابا شماشا وعلاهم بارخ وخون
0: بسيما رابا شبريخ الله كسي
1: شين وراب شين عزيز
0: دوتانوت مريا قدانيل متروبوليتة ايتا التقتة مدنخا هو بركية أستراليا ونيوزيلند نسبة متواسن هذه قائد قطروالي جوبة نهر العراق
2: مشموية القالد نهضره

0: كيانة تلا إيمان كي تبقق بأمانهم شنيين عند بزمارنا مقروهنا زمرياتي جو خقلت أمانوتا مودينا آني شرشت بشواقنا آها خيلت أمانوتا خيا جابت تخمنيات ورخشت برناشا هل بتليتي السروتا جو رابا من أترواتت قيمة لبرناشا تير الإيتوتا برناشا أمانوتا بيتي لا أو خورا إخيداية كلخا ناتا أبن موسيقي تخا أطرا بريشا بوارلا إي ميوزيك جو تخمنياتا قابولو وخوايلا خورا عمان بشرايلا جو لبن إنا إديم يوم كمان نقيتي لا قد ميوزيك بغزاي وخ أترواتي جورد مصاينا أوري وبلطي من دو سيركل ديواني جابي يعني بخا خبرخينا زمرياتي إيمان تخا عما بالوطي لزماري إيمان أو زمار وايلي انترناشنال مطايل الخداع اللي ترى برمتا وبراسينا زمرياتي وبالوطينا زمرياتي وبزمارينا زمرياتي إيدانا بغزاي خشمدو عما بلاطي لي إديم يوم أخنا بغزاي وخ جاوت أترواتي مدن خاية بليتنا زماري جباري قومت هاي مرمش من جابت أترواتي مدن خاي إينا الانترناشنال ليفل اليوروبناي قد يطيلا آها لنبخشاوة حالة بيته لإينا بصورة وخيمة بتويا أننا اندوراشت اديوم در شخلون عم يقرأ إيشو وردة خامن كتابة ومقنتانة موسيقى الكتيبة لجوشنة اشتية وشوية قزمارم شمه أخ إدوار يوسف بيبا خاوة إيشو عاشر بالسرقس ألبرت أوسكار زي زودو شاول ملكو وزماري خينة أخداب تشابلايا وخينة دينا بتايا جو ألبوتة أمرغ دورت إسري ختمتي وألبوتة تليتيتا إينا أن دوراشي كله إينا بتديم بتشعيت الزمرة عطرايا اتشاروية لجو أترت إيران من سببهم زملا جو خلقتا قميتا بتشعيت الزمرة عطرايا دي وشري جو عراق اديم همزوما وغبت إيران ومن تيتت علاقة شاوعد بتاينا برخير خخينا بتعدخ خخور زخينا دي للصيرة بتشعيت الزمرة عطرايا جو أثر السوريا أختي قمي تبشمي بشموخن شماني مخوبين قبل مشينا أرخت إيقار قداها خرزة قداها تممت خرزة ديان ميقرأيش وردة من ملبن راب شينا قابلو خيخ ميقرأيشو
1: بشينا قوات الجانو ميقرأ شماشا راب خبي وإيقاريق كل شمان نهدرا وكتين بشماين أرباق جياتي ويطن أوقال برقال الديو خيماطي لكل دنيا
0: بس سي مرابا ميقرأيشو هل بد بغدايخ قد ايت فقط قمت ويداوه الان عانوات جو خرزة قال سيدني وبد تشعيت الزمرة عطرايا وهل بد همزوم خوب الزمار دينا بريطة جو عراق ومتالن جو ويب سايت اتنو هدرا بغدايخ هدية اوبر 200 شيرز فيسبوك ويتولا ات فقط وقالوخ مهنيانت ومزملوخ بالزمرة عطرايا ميكا بيت أي ماشين وخ ايكا بيت مكليت لأجين
1: بالا ماشيني مختمري جاك بنون جانوخون وغود النهازر خلطوخون شديتوخون سبخخ زوقي لرابا جورا بتشارخ لي من ألبا وطم وطلا
0: ألبا وطم وطلا
1: ألبا وطم وطلا شماشا اللي أتيا لسرابا قد إيران بولتي لا ما خوره پولت تلا کتابه پولت تلا یعنی ایلا سپرایوت ایران دیلا یعنی یولت قدیه امت آتوریتا لی اتیل سراو و لی اتیل منشوی
0: مراب دوس
1: ادیو باین شارن بی ما خوره و موسیقوره و کتابه مناخ ویلیام دلت صاد دانیل ألف وطم وطلع برجالة ومنيخة لألف وطم وطواني تمانية إن جدية متخد يعني بريتو شوريلة رخطو مدرسة يعني مخت أمرت برايمري سكول قمت لتوى برايمري سكول يعني إتعطوراي إتمندي إن إتوى سبيشل سكول قاري وليشانة إن إتوى مدرسة يمري والو ميشنري خش لجودية مدرسة ميشنري وتم مالي رخطو يعني مخت أمرت ات برايمري سكول هلت برقالي وخرطة ويليام مناخت ويليام دانييل شوريلي بوش يعني انترستد ويا بت ميوزيك مود لخش للهمادن خ خشل الحمادن وشوري لبقرايا ميوزك هلت فرقالي رحطة ميوزك وخارتا لخبط لي يعني لكش ليلة من مرة أنا جارك بوش آذن زودا بوش أودن زودا قملة خشلة الباسل سويسرلاند طامجك ويدلي خاب وشوري لقو مدرسة كونسرتري وشقل قريان وقرطيسة أخا مخيانة ورابط فايلين يعني ويلي مخيانة فايلين وهم رابط فايلين وشيت ألبا وتصمى وخمشي خا اختيطن يعني بأني انفورميشن مني ومنه اتوى طريقة واني بفضتها خامني زمرتد دليلة وخامني زمرتد ننوة شمخج اي شيء تتألبا وتصمى وخمشي خا
0: رابع سبا هذي كان خل ألبا وتصمى وخمشي خا شمخ داها قطة موسيقاية دليلة

0: فلاموريستا بيد ناخد ويليام دانييل
1: شي بوقعت خفر صوفا مويام ميوزك وتشعيتا وتاريخ ورابة من دي يعني مصلية ومضية من لبيه يعني قديلة منتج ودنس مرياتي أنا خامن فيفرت دي إلى دليلة إزمر توخيتا إيوت ننوي
0: أها يب
1: أن ترز مرياتي بلطيلة مختمري ألبو تصمو خمشيخا إن قمضانا شيتت أربي أربا أتصلمن أربي أربا يتارا ولطلي ولطلي زهريرة أمانوتا إزمرياتي كل متابة بطنوطة بخشام بيدوج طاوة خاقي غزيلي كسخا فرصوفة إيوة جسدني إيوة ميقرا بيلي مندرمو دوج طاوة بنوطة بزمرياتي كلها أول شيء تتألفة وتصمة وأربي أربعة
0: رابس بأخي أدخل دا زمرت تنينوة تديري بزمارو بياني ويليام دانييل ومقروه لآم يوزك وشميمون الخبران الجبارة تهمزومة لويليام دانييل بمقروتة مانا أطفر عيا إيشو وردة شم خلو بدارخ منو خنيق رأي إيشو

0: كرده عجبوتا او قرطينا جباره ملخمه ومن اشتاء البم شخياتي اشتاء البشيري وعدو باقي يعني اشتاء البشيري واتوالي خمسيتا قتي همزموا بكل لحظة اطورايا همزموا بلحظة طورة همزموا لحظة تخومة همزموا لحظة باز همزموا لحظة بوتناية همزموا لحظة مربوشناية همزموا لحظة سوداية ين أرمي يعني أجبوت إذن همزموا بهاقي وإي وخمندي يعني مو أمر اللوخ ناشهر آتو ومشمي وألو خرط رابا كتولي كتوياتي كتولي مخا اتوا بلكت آت بوش يطد رامينا باتنتا شيتت ألفا وطمو شوي إشتا أي اكتوالي يطهرن شيتت إشتي شوى إينا ترجمالو بلشانة إنجلسنايا إيه ترجمونا يعني هم سورة ديلا وهم إنجلسي لا وكتوى خشتا وخينا إذا انتخش للشيكاغو شيتت ألفا و اتصمى واشتي اتصى اترايت اديوم كتري وشريتي وخرطة اينا بيم مختمري بيقبالوتا كتولي كرمت القشنيتا وباين اشتاء البشيري و قطلا دوباقي لقم هاوي ليلاك من يخلي ولطم مالي ايام جيتشيت كار اكسيدنت شماشه ماصن امرن وخانا خامندن لكي ناشيوين ات تبيقن برصوفا ايد بميقرا وليام دانيل شيتت البا وتصمى وشوي تمانيا جو شيكاغو اذا شو تسلن خويادا ومنايا اتورايا
1: سباي أبين همزومي وبالزمرة جو أترت إيران أخشي آخو يادت أمني آتوراي جو شيكاغو بكيريو تم يقرأيش ورابا أنا بين هم بشمن خاتشويتن بوديو ماني وشت إسانو قماية
0: شت إسانو قماية جميل وخا خينا من دن زماري كتاوي سكالبتشر قرشان الشكلي مرو أودخا السيريان يونايتد آرتست
1: رابا سباي
0: خامنة إيوة أوية إيشو أمانول إيشو هدية جو شيكاغو لي وإيوة يوسف جايكوب أشليمون بشمول بول عيسى آننوا سرغون جابريل إيوة شليمون بشمول إيوة كل أن زماري مرنداخي شارخلا أيا تتفقلا بويليام دانيل مروب شي دخل ويليام دانيل سب أوى إيوة ملالة إيكاليوة مختيلة هومر برانيان شلام يخبي قاتو إذا كالي همزن باس تخفر صوبا ليه حبيبي دا هومر يعني أختي أمرت لي هومر همزن باس بيما همزن له همزم باست طلام من دي بهمزم له ويليام دانييل هدخة اتوال مصيطة ويليام دانييل يدي ضانت ألبا وطسم وشوي تمانية إيوا شوي خمشا شنة وأخنا نعلم إخوة يو شنة علي موتا إذا تشدلو مرو ويليام دانييل ويلتية تيلي ويليام دانييل وبلم شينا خينا إيصيطة من دي سقلي يا ولا مخكين غدايا سقلي يا ولا خسبيج ودوا خياده ومنايا عطرايا
1: رابس باي
0: ومن دي قامه يتمر مر داخي تنقجدوره او خناشه وشقوته يعني لي ظضي ومن هيجخه ومن دي تحاقوته انا وخبره منه الشميه يا مره ومن دي شراره وهاقوته هيج لا شتقت وأمرت لي أبن هاوت يعني رجميله أمرت لي أومن
1: سو قمودي مر ماني لي ووخم بساسة مودي وهمزمتا
0: وأغزيلي قد أخنا كلا يعني أود إلي لي فضاولة ديتا وأود إلي الويتا منشيلي متخرن عشر بابا جيك منا نيوة إلى مخايا جيتارو أو إلى مر أختوخ مانيت قد قجدوريت وعدتون خويادة أمانايا آتورايا مربطايتون أو مشمة جبار إلي خويادة أمانايا مري كلوخن طلارب منوخن خبياينا ليطي لميوزك لقريتا يعني شماشة قماسيلا وخمشة طخلا يعني بياشي بس أوتي ما خيوالا خرطة مرة إينا إذا أنت مرئينا أن الغيال الصيتة كلن خشلن كلن طشيالن جال لبي لما ضخ
1: زيك مام يا قورتن وإبن ديو من خوسين هالم يا قورتن وقبول يم دانيل
0: إيوة أفكورس خينا إذا أنت خانا شي يبلغ نسيهة وهو يبنينتا قبلتلا مرئ أختوخن آكو سيتي بشقلن قاموخن نوخن جيبو قد أتخيال مرحلة خلوت خلوت يما من فموخ ليلة قطيعة ريخت خلوة زي خبرة باسيمة مرحلة هلا مختوخن عليميتون إينا تشيبو قاتوخن بس مجانوخن مرحانا من كل تلبي بشررنا وبتمرنوخن تشيبو وخوشن لقامة
1: بس مجان شمخ شمخ متخرخ قاطينا جبارة ومتخرغ بالخانة ديو بريسة خاكسا وخينا البوتشمو شوي أربا أهكسا و إيوا خسامة خينا اتقاطينا جبارة يعني توتالي إيوا خدا قصة خيتا
0: خيتا
1: أوا دي بخاشا قد بارق كرامي القشنيتا
0: آمي القشنيتا
1: من إيد أمرخ تنينا إيفنو خينا نقصت هنا تنين ايفنو قطينا جبارة ايمن ديبا ملخمو واليمدانيل ان شميتنا قصت ليلة اختي غذاتونيتا هوقيتا بتشيري دي لعام بقراي وكتوتا بياني ليلة اختي همزومة داخلي قاطينا بخاشة بلاشة من خاشدة ومطايل القصر تشدة راما قد قاطلة آية اتلخا قصة اتلخا ماناي بجيورا من تأخران دي بخصل منه أوا أبن اتوالي دوراشي واتوالي بيشتت لبا من بيتوت التمر خالو نواتي ويم دي ومجنوتين يورت لبرزايوت آخونو ملكتو ميوا بيشا وضية جوماتا سو يورت وقاطا خانا لخا بشن آدو راشو تشيورا وايلي مدموية لآت شيورا أخت أخنا آتورايد إديم يوما إتنقابان سامان بريشة بريشة خات شيرم دوخينا بوليتيقائيت لتلن خم هديانوتا لتلن خخيلة إنا هرديد أنا دوخ بغزايا دو إتن خخيلة دو لي بخالا أو خيلة أي شدة با كديم كديم يتياوي شقلابة بنون ماتا يخلاوالو سو
0: يا القدش من عدواوة
1: خينا بجانو يا خلاوالو سو اول ادج من دي اندي بخالا يوم بيوما بزبوقا بربوزا واخر هردو خمارا بسبارخ الخاء اتي بارق لا اي امتن من ايلات الدادج من قاطينا جبارة اي وشارة سو بلاطي لخا جدا ماتا منشوية لكربت بخالونة سبخالون واتي با اينا ماري لإديم يوما بلاشي بشجوري لي من بلاشة خالنواتي سزجوري لي منو بخاشي لي بلاشة وكل باينة سنداني قاتي سو أولي اوي قصة دي وهاقوية اختي الشمخ الدوسة مدي لي بخاشة بلاشة من شدة جو قصر الديوراما خسامة كريا شميمون الدا جباروت تمتيت الدن مشخاتي اني بومس اني شيري دي لي متويو ودخيلي ملخوم ومريوزو بورخا آتوريتا سبيتا كلهم برميتنا شمخا قطا حاضرين تيشو
0: حاضرين
1: رابع اسمع
2: كله بندو مبلا خيرا كمات اتوالا بخيرا خيرا كمات صلوش للامن تيلت برتكالي كوشب تيلة مخمن جانت خاشل برزلا زبت نالي بشوب برزلا جبر خيلا بيتو ميرا بالأشين خا أميرا يقرو يورد اسراك كلي من شلطانم أرد قلي اي بطراتو هربر خوشي بربرالة قلل مريشي ملبتو وقلن نقبل صارت ريشة دخد عبقوا پرپرالی پرپرالی مت هواره مت برقاری هر بو کشت خوابات قمپار پرات خود اقلاتی مغده گتم خیتال آرندیل الاخل بین شرا بس دانم قمد مچخابه ایدو اقلو مپلخابه ور بیو بکل خیلی خود خچانو سپایخ بقیلی ریشم خیلی خود چنیتو قلنطارم خرپت کیکو خلصل خلصل حتا خلصل پغرو سریا پلطلم پسلی يا رب دنيا خيلة اتوى قم دي خلصتا قد قايتوى بلطلون منو بربرياتي تشملون شواءت رواتي منيلون كل اتيوبت كيانا لزلب قنلو كل رخشانا مغرواي مخشيداني ششلون قاي قم إلاني متسرسرتا متهواري تخل الدمة بيت بواري من اتياتو من بوكاكو براتت اولا شمطلشاكو يا أسيت كل بشتا أسطلد بصلا وقربل بشتا يا إزلو زلو تسمى كسي أدي يكسي لدما دمصلق بيوم وبدلواتي زودو دريلق نرواتي دويل صوت الأبرا وسيلة وإيلة كيوي منشتيلة يا إزلو زلو تسمى دي كسي أدي يكسي لدما بشلشم يا قالو ليطا دويل برير وبدم أخويتا كت نونوي كت بربولي كت بميايا كت قبولي دين من قطلو جارش ايدا بالأدالة خا أخيدا خا أشريدا خا جبارة شو لغزيلون شمشة بصارة هبن شرار الدامو ميتا مقمان غل كل بريتا مغزيان وخشويلة وطرد رازي جورة تشمي وارا دهوك أمرنا خيا جنجستا ترقلي زونو ديتا جنستا سري طشوي كل قديلي ايديو من اخبشون شقيلي طرد رازي خوابيتا بش لبتيخة يو جبيتا الهود بريتا من الاسرابة ايبن شليت اي جدابة ايبن شليت من شبلنتا القديش ابرد طورة جنتا ايبن شلدخ صلي قني شن بريخ بشاري بدني شدة مدرم قم جمياوة القبولي خقرة وداوة او اشين دعطراي قم مرملة ارباضراي بخيلة زخمة اي بربوري قم ناقر القايد طوري دشت شاري دشت شاري هل تمشليدا درايا قالي نخلا جانا تخيلا جنتا ما ايتوتا جنجزنتا
1: اهي وخسامة من داها قطينا جبارة اتهمزومة وغبودا جبارة وليام دانييل اتهم عشا الشمي بتباشت خيرا من دورا لدورا جو خقلت امانوتا وما صمرخ سبرايوتا عشوريتا ميق رأيشو تمجد أنا بين شمنا بالزودة قطينا جبارينا قايقوت الدانة ديان ليه بخمصايا
0: بيالوخ
1: أربع ساعات تقشم مطلع رابس باي سو هدية من ويليام دانييل أنا بخشابن متخرخ قد ألبوت شموطلا إلى يوم بديال الدية ألبوت شموط ماني تمانية من يو خيلة مقروة للشولان مانوتا جو خمشية وشنة اشتية ومشميرا خسامة من تلخنانة ويليام دانييل خش آزخ الخاء ما نخينا دي لبلاطين ما نتخينا ماني بيتخرد اديوم من أطرد إيران
0: قمت أزخ الدو أمانا بوش جبارة إلى هما شيوان ويوول من طونياتو من زمرياتو من شيرو من راب مقروة لقدي أمتا إنا خش تخرخ الميوقرطة منختة رابي للي تيمورازي
1: ما كبت ريشة قدها شمت نجد
0: بدوزوت أيات وعلى خدست رقادي زماري لا أختي يتهرن إيران إنك فشي وشيد رام دكاني دنيا وإتوالو بلطلو رام زمرياتي من جدية تيمت للي تيمورازي إتوخا خبرصبت شمو نارميلا وخاز مرتخيتا يطخلي بخشاون برونو يطميانا يو شيكاغو ايوا شميرا ايسابي
1: اها
0: ايوا بختت نيبو ايسابي
1: اها
0: و اتلا برونا اتم بخشاون هم زمت مني ويدت خا اتفقت مني ايجا بل كنت آتم خجب مطعنويات بوزودة يود باسد شميراً إيسابي
1: رابس باي أي زمرت شميراً إيسابي إيبا جو دست موسيقورة منخت ترابي للي تيمورازي وبرون داها شميراً إيسابي إلي تقلت إيسابي هل بت جورته با شميراً إيسابي قا خامن موسيقورة مشمهت آترات إيران منشيرا متخرخ شماني خينا دينا بليطة ميقرايشو أنا همون بولس خوفري ورابو نيبو إيسابي
0: نيبو إيسابي
1: أوي وجور داها شميرا إيسابي دي لازمرتا جو دستت للتهي مرازي وإتلن خابر سوباخينا دي لبليطة ومرمى شمت أطرايوتا جو موسيقي هل دي ميومالي واللي خياريخي بخيقارة بينما قد إلم يقرأ رابي شورا ميخاليان
0: شورا ميخاليان هل دي بياشي لألم ريقلون خيو جو إيران تهران يعني ويتلا ويتلا أو مبوعة إتشتاوي إت يعني دي لبولتا رابا رابا ناشم شمهي مخ يتيلو تفقلو جوشي تتريع البتيلو لسيدني أستراليا دي قميلو جلجمش آرت جروب أن جلجمش دي خصيطة خامني أرمني هومر براميان نيوا
1: وميقرا ألفريد منصوري ورابا برسوبة خينا اتوقتين شمانو ليون بتخارو باخلطة بطلابين إن ألفريد منصور يطن وهومر براميان جداسي توايا
0: يعني تيلو تيلي وهر هذا خشد لقى أمو بابا ورابي نمر سيمونو
1: وقام ناخد هانيبال ألخص
0: هانيبال ألخص
1: وصبرا ترى يوسف بد يوسف شمخ لدى همزمتا كريتا دي لقاها مبرومة بد يمي وهمزومخ من تقلت إيسابيم يقرأيشو
0: وان ما صمتت لها قط الزمرتا
1: رابس باي شمخ الله بقو قري قم يقرا تقلد او برسو بديل خرز بيجو ميوزيك ين او تلي ويلوي و تجرأت ين ماني لبزو دا يوقيرت قد بالخ او رقدا خقلت امانوتا ميقرا تقلد مر
3: يم دي في تلا شوري تلا قدي ارخد ميوزيك يلبارد ميوزيك ايكلي تلا باري قد يلب ميوزيك ودن براكتس الدانة دن سورن و و خمدی قدیم رابا سپای بسی میلی کر بابا لیسق دابا اتوال رابا پیشن قیل سور کشلی تلا باری و همشن برتلا اتکام ستاوت رابا سپای گوده من دی و مجد هویر تیلا قد ازم برده من دی کمت تانم بسو خدش میرن هلبت بخش رابا نشکتی ایو زمرتا ایو رابا مغبنت زمارا و میوزیک رابا هیر تلقا دی قد انا زمارا مغبنت میوزیک از مارا عدیه یمی که خیه منی گو شیکاگو تیلال امریکا قربل سیشن قمدی و اینا حالا زی که زمرا که مزمرخ لخی که مداراتی که مبسمق منو و هوی باسم تا حالا منن لا
1: میقرا تقلت هدیه شمانه دونم باقور مارا یمو خیل زمرتای زمرا ین زمرتا لگوشنت خمشیه باین آتن امرتلی و باین مدد قشمانه باست یمو مددلون شمو مودیده
3: یم دی شمو ایل شامیران ایسابک ایو زمرتا خکم دن زمریات قد بشمایتون اگروپ ایو خکم راقاده musician و زمر قد اگروپ ایو میوزیک فولکلور آتورای که زمری و رقدی و اتفالون پروگرام گو تی ویدیو خیشنال رابا خورز پریش پریش و در من دی من آتورای خیشنال ایتالیا آتورات پریش پریش و ما بغزایتون شامیتون زمریات رابا ایو شاپیل زمریات اوریجینال اتفالون خروخ آتورای گره اگروپ قد مغمری تکبرن توی و قرطا للی تیمور ازی شتسته و گو خمشیه لن بدا اگزاکلی مدشی تا اینه گو خمشیه و هلبت انا تخرن ادن راب سورم و جازم و پرکسیس دنه هلبت لبا پیری مجبوریم و مبسمم بیده میوزیک بیده از مهرم لیپم و گروسم و گیده میوزیک اتوالی راب خوب بقیتو
1: هلبت همزومه لم يقرا تقلد بوت يمه ميقرت الشميرا بل كت خكمه من نوخن شميه عقالة اختي ليتن ضيه قد الى ميقرت الشميرا ايسابي خامن زمرياتا قمعي جودة موسيقورة اتلا رابيتا للي تيمورازي اها الى يمت ميقرت تقلد ايسابي

0: آها إلى أمنتا وزمرتا مغبتا مياقرتا شميرا إيسابي زمرتا آها زمرتا شارتة شنت خمشية جودة موسيقورة وترقادة من اخترابيتا للي تيمورازي ومزمن ياتخين مغبتوا يشمتوا من الهواز دينا بولتو أخ مياقرتا للي تيمورازي
1: دوزوتا يعني وانيا ديفيد رابط لخا جر رابا جورا جدن زمرياتي وجودا وزمرت آتوراية ديلي اتوا زمرياتي مخت ايوا مخبن واقع شمنوا مخ كلارا نصارا و روبرت ينزميرو يبرون الشمشة ديجناتي يعني خاقي كلارا لزمرتو وخاجي روبرت
0: إلى زميرو من كم تأزخل دني زمارت بلطلون بر كلارا وأمرخ من كم منه هل بتلاقي لسروتة بنا غاسي لأخران بزو دبي خمزة مخديو بلا بلقصات خارطة أخشي خشخت إلى المدخورة خامنجو زمرياتي ات رابيت للي تيمورازي ديرا كي زمرا والون كي مقروي والون جو اتروات ديور بجو شنت خمشية عمزومخ مش مخل داها
1: يا رب
0: مش مخل
2: قول شيني

0: مدیر متخور خمی قرائیشو از مرتا
1: متخوری لا حالم سور خواهی گوهد بانیه ایران تن نزمریات لخ و شمیه این ایران تیلم بغدد این و یو مدرس قاشخندو ان نزمریات ایمال پیوالو قالن انشیت خمشیه و قمد ثورت خمشی تمنیت ایمال کمون پلو ان هما شا یو بتواتت آتو رایب شمتوالو ان نزمریاته
0: لا بس باي
1: يا اتوا رقدجي يعني ان زمرياتي اي زمرتا انا بخشاون ايتن رقدي اي زمرتي رقدي تقول شيني لا
0: يعني بمري وعلى شمت رقدة مودي لي وخرطي شعري وعلى زمرتا
1: خنات خيلا قد ناشي لا خلطي ومو رقدي امري خجة يقوري لي
0: يعني قطوسا امراوة اينو كومي بيطيوة مترقدي لي
1: يطيوة هي يطيوة قد أول شيخاني له
0: مجد مارد
1: ايه ادي اينا شو ما بتخارون هالي اي زمرتا
0: اوكي خزق دوسي وديان غلطي هاتمي عايشو
1: قومي وقشق يوكاتي يوشيت خاقة بس لا مليان تقاتي
0: اوكي شام خزق دوسي لان خبراني واتخ منتوق ميقريشو شام خلو

0: دوسی بدیشو
1: تماشا ای از مرتا شیخانی لیگیران دلو دا خیران تمری و اینو چومه کل پیطی و قد شیخانی لا
0: یدمو قمت خرالی درامت بیتو تقدیتا و میاقرت جولیت ایسابی ازست خاته ازست لقاتن جولی ایمن دیو شقلتا گرشوشن و انز مریات دي تو متوقاتو
1: خلاب الدنيو ماني شماشا انا بسبارن قد هرم طيلي كسلوغن دراما بتعود خشولة الدراما يعني من ديان درامي جيك طريقينا
0: يا ابن انا روبن ايدا مدنه خينا قصدته وليبا ينهم زمن باسو
1: يمري قصرت خضر الباتا وشالو يبلط الخماتا يعني كان ضر قصرت هرب طويالة قطخته بمجخالة يعني هرم طيلي طامة آتم باو الطامة بهيرتف وهيرتت رابا يالي ما صخود خش يعني شولان الدراما وبناتي اتلن ما شاء الله ويالي جيك اتلن بخيلت على هاوخمنتي يعني
0: بخيلت على آتخل ابن أغاسي قيا هي قمت ابن غاسم يقرئيشو براسيل زمرياتي علما برياشنا بداينا قد لتن اختي فيجن دي دبليتا يوترت ايران دان غاسي ينا بلات لخ عليما خاتا خدش بياشا اب فيجن تخمون تريجي بدها قال مهنيانا
1: اختي متحم زمغ باست ايوان غاسي يعني ليلة مليانتا قد أن شولاني جبارة بولطة يلخينا لوخة من شي تتخمشي قطصة هل تري ألبي وتكسر تري ألبي وإسر تري ألبي وإسر إلين شميو هنا هل تني شني خاراي نيصلمن أوي موادن وبقراين وبدن بيتلز وين خزن كماز مرياتي إتلو ويدالي كالكوليت إتلو ترمو وإسر يطاز مرياتي ايوان اغاسي
0: اتلي خمش ماز مرياتي زمرت قمت اغاسي دي قم زامر طلب له من زامر ولا جو اذاعة وتلفزيون اطرت ايران
1: اوان شور يلي اخا زمار علي ميدان تيوى بخشاون امري شو صرش نزمير علي زمرتا
0: شم خلدا قال بليشان فارستي لي خاقت تاكيريا قيا قمت ابن اغاسي بلاطي لي البيما اطرت ايران واطراي بضاينا قد اتن خزمارا بتهابي خيمة يماني امانا مشمع شم خلو

0: اهيل ابن غاسي ميقرايشو قشماني قياه قميتا ابن غاسي بزماري لزمريات اللي شانت فارست وبياشي لمغبة بيت علمة وبيت شلطانة اثرت ايران اخشي مبشو منطلة قد يوشن الشوية بختمت الشوية وشبيوت شاي مدواي لرفولوشن مودي لبعي خارتا ايشو
1: برشل الامريكا وإتوال إزمريات إزمرت قامت بلشا يعني لشان الديان إوا شيت ألفه وتصمة وخمشي قطصة إزمرت عوارة يعني جودن متخدشن خمشي قطصة بلاطة خاجمنقة أختي يمرن شيب وقد يعني درجشت إلى قيمة جاو أو زمارة مشمها قد أوى كمطلب له مني قد زامر بلشانة فرصايا أخت خش لمرو يفولو ستبت فيغين فيغين يوارم نايا إن مر لا أنا في زمر بلشانة آتورايد يعني من هذا خش قلي أوى جغلا قالي وشوري لبزمايا بزمارة بلشانة يعني آتورايد
0: وقهت خانا كيمي قرني قابنا غاسي هماشا قد زي قالت اتلي وآخيلت اتلي ابن غاسي امبايي وماسي وهاي وزمار ترابا ليشاني اينا براشيدي براشيدي خقلت امانوتا اتزمرا آتوراي اختي طايل شيكاغو قجاي قميتا بشماية وخقد ابن غاسي خا يوربنايا بعدل ارنج قاتي
1: يوروبنايا أو إيوا هودايا يبطيت
0: أها أوكي
1: أو إيوا هودايا شم بخشامن إيوا يولدان
0: أوكي
1: يولدان يه أو جي بخشامن برد إيوا شم يؤنس مرياتي عاشر بتسرقز ودلي أرنج قالي
0: لا قم تقى عاشر يو بخشام بلي خلي يولدان عاشر
1: برد إيوا شم
0: ابن غاسي
1: ايوان ويدالي قالي اينا هج لي ما خبالي قد اوفر صوفا سب اولي ما خبالي وعطو رايح
0: نو بوليتكس ما يقرأيش نو بوليتكس ادي اخي زمر خمزومي بعد اخل دا زمر تقامت دي لكتيب ومناخد صخريا جوارجس قاتي خامن كتاب رابع امتنايد اتوالا جو عطرت ايران
1: مجد شماشة اولت لي الصورة بد جوارجس
0: بخشامن خينا تري كتاب كتيبنا الى صخريا جوارجس وميقرا ايوان جيوارجيز
1: ايوان جيوارجيز يطت اديو تخارت ارب تمام الصرش yeah. الى منيخة
0: على منيخة ايو خامن مقروان تخرزي وتولي قالا اتجباري اتمجد
1: ايوان جيوارجيز كتولة زمرت الشميرا قالي شيت الف وطسم وطماني وصخاريا جيوارجيز كتولة زمرت الستوى وخيي كشالية ومطرب
0: الرايه رابس باي شمخ لزمرت تخيي كيريه اتسخريه جيورجز بكتابه لقاء ابن اغاسي

0: بلقت سبوتا تيتا الباتي وبخيلة كلين الأقلاتي وإديوميا مسخارد بنوني وبناتي فاكت كل أني خبراني إينا الشعريرة وكي قومي جو خيوته ورخقة من كل خاطرايا آها قوم تقوم عالي إد مجد آها زمارة إد مقروة بكل تهارد زمريات تويرة لجو رخشت برناشا اندي لخبة اندي لشوتابوتة اندي لأمانوتة ومردوتة آها زمارة بتبايش شمت خيرة قاشنة ودورت بتاينا أسخى ليجند قروتانا جو خقلت أمانوتة أنا آهوت أمر وعلم يقرأي شو أتموت لخمرت قائب نغاسي
1: وين متخرن وقد شيت 1984 طولت لي خلوخة اتخازادة أي زمرتا يعني كما تشمنا هيج لي تقدم منه إلى ما خناشن الأنتم إيكت آزد يو سوريا يو عراق ويدالو بلاك ليست وكما بعتايا لشوق لي أن زمرياتت إيوان أغاسي بارسي جو عراق شي تتماني أربا زميرالي أي زمرتت خزادي إيوان من خبران تخوني جيورجس أغاسي
0: وأرنج ماني أبيدو
1: أرنج إيوان أو أرنجر بوش جبارة إلي رابا إيراناي طيلة إلي ناصر تشس مزار
0: ناصر تشس مزار يا شم خلو

0: قبلي وخانواتي خطفيخة دي أغاس ويهنزمها
1: يا خور عزيزي لقاتن
0: وأني ضاماتي خار حبا شئران تياتي ملبن يباقر ألي يماخي تلفون يازخ زخلي فلطخلي خقاوة شات خموضالي إنا بيقبالوتا أنا والله تتينا هدية إيش خلق بغزايا
1: آز مرت شروكي لعم سورين يوم خيت الفايلين دانت إيقوتا مني وي دان السيبوتا مني وي شمخة قطة كريا منه
0: أرنجر
1: مدخروخ ناصر جسمزار
0: ناصر جسمزار

0: هزبرتا مقروخ قا كلوخن شماني سوجلو بطيانوخ من توخن دويلوخن مشبياني الداها خرزة وداها تبقت ديلاني تعم يقرأيش وردات ومزملن بطمانوتا آتوريتا برستيلا جو أطرت إيران وديلنا إتقا كلوخن مشمياني وقدا بيتو تتهمى شبيتيلا قربا اللبي قبيتو تتميقرا آخوني ميقرا ميخايل إيسابي وقا كلبتي وقا أربابناتي خليت إتلت مجد أنا يخشبنون هر أخطوات الدينة يا قرطة جوزفين جولييت وجورجيت وجاكلين هم تبيقن بيو جو شارة تمانية مجد أنا تلي قارب هتخبيت وتتبين هماشا قربا اللبن وقا كلوخن شمان دي تنوية هماشا قربا اللبن بطيانوخ من توخن تمشمي توخن وقا أخوني ميقرا إيشو وردة آمن ديلي مجد خشورة رابا سدانا مقروه قاتن غير خخاجي ميقريشو عاشولا بتمقروخ لعنواتن
1: اغي بتازخ الأطرد سوريا الأطرد خابر
0: رابس باي
1: بتمتخرخ له زماري وكتابة موينا بليطة طامة تو دخلن خاتفق تخيطة مريم انت يرخد عاد ورابت لي قوب الطيبوتة علي بلخي وصلمطوتة وناطر رخالي
0: عزيزة اغي
1: بتخورة يوت خورزاي
0: عزيزة لي قاربي وخال اتلي قارب
1: امرابا
0: بس يا مش بشانو يقرأيشو
1: باي باي
0: باي يقرأيشو وردة خام امانا آتورايد هم زمن قاتوخم بالتشعيد الزمرة آتورايد يواتر تقيرم شامنا من قاتوخم شامان السويقل دانا بتار الخوتامة تبقن بيوخن شبت بتايلة خرزة البرسقالت نو هدرا هاويتون عمان مسيطاني قومت هايلان تبقياتي خاتت مقروخ لو قاتوخون بمارن قاتوخون خاميتنا قانوخون خديو بصيخة طاريتون بشاروتا وخاميتون قينوتا بوش مشينا
2: مشمويتون القالد نو هدرا
3: بي شيوخ وبد بيشخ ولا ليوخ آزاني أخنا إيوخ أصلاي وغالأطرن إيوخ ديراني من دعور التشقيطا شقيلو وخيلا ومن قائم يانوتا مارومو وخقالا أكل داها دنيا مقلبرا قال خيرا رقال نهض
4: Be sure to tune in next Sunday for another segment from 89.3 FM Nahanju Radio brought to you by Nahanju Group and your host David G. Until next time, drive safely and have a good night.
2: Like what you're hearing? Take us with you. Click the community app. Catch up on shows, podcasts, or join us live. Community Radio Plus, your home of community radio. Download from the App Store or Google Play.
5: Are you a motoring enthusiast? Do you like to know the latest? What about car shows, technical issues, and motorsports? Then listen to The World on Wheels Saturdays at 10 a.m. right here on your local station 89.3 2GL.

99.3 2GLF.